كل مطار في الوقت العرض الموسيقى العطار كي يكونوا حاضرين وكي يشوفوا وكي رقصوا وهذا الشيء من زمان إلى حد الآن وما كي يشوفه حتى شي واحد وجهجوكا كتعني زهون جاءكا وبوجلود جاء ومن بعد جاء الولي الصالح سيدي أحمد.